0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: دك شميتون الراديو عن كاوا
2: من مذيتا نحبي وتعن كاوا

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: من زقزق يافة برخة ودلي أثواثك بر راديو عنكاوا
1: راديو عنكاوا
0: راديو عنكاوا

نابورم لیت نابورم نکتو دنیاش بلای لیت نابورم نا لیت نابورم.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تيجي بقى نصلح غلطتك ونسمع حاجة حلوة كده لبليغ.
1: أنا بحب بليغ قوي يا أبو. ماشي يلا بينا.
0: أحلى مزيكا.
1: يلا بينا تعالوا نغني حاجة حلوة لبليغ.

0: فاتتك ونسمع حاجة حلوة كده لبليغ.
1: أنا بحب بليغ قوي يا أبا.
0: ماشي،
1: يلا بينا. يلا بينا تعالوا نغني حاجة حلوة لبليغ.

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا

مساء الخير لكم وأوقاتكم سعيدة لكل حدا عم ينضم لنا على الهواء مباشرة لنعيش ساعة من الوقت مع أجمل الأغاني وأجمل الخبريات يلي رح نخبركم ياها على الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكم على طول على الذبذبة 97.7.

وأنا معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني اللي رح رافقكم ببرنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا كل نهار خميس الساعة 7 المساء. وما تنسوا أكيد الإعادة عم تكون يوم الجمعة الساعة 1 الظهر.

الجو العسل والوقت رايق أكيد لنسمع أكيد أصواتكم على كرك على 0-5-0-38-0-333 وقاسي سال على الرقم 0-77-30-800-333. خليني أذكركم بأنه خدمة الواتس أب متاحة وفيكم تتواصلوا معنا أكيد لنسمع أصواتكم, ويلي بيحب أيضا ما يسمعنا صوته, يلي بيحب أيضا يكتب لنا تعليقات, نحن رح نقرأ كل التعليقات وشو حابين تسمعوا معنا من أغاني لليوم. خليني اتشكر ايضا مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة. بمجرد ما انك تتواصل معنا وتكون تسمعنا صوتك, نعرف اخبارك وتعرف ايضا مو تعرف تشاركنا بموضوع حلقتنا لليوم. هي اجواءنا لليوم اكيد يلي رح تبلش معكم على الهواء مباشرة. روح

0: بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك، نحن بالبث المباشر. مساء الخير لرنيم الأسعد، تحياتي لك يا رنيم، يسعد لي مساكي. نور إسماعيل المتابعة الدائمة، كمان بدنا نوجه لك كل التحيات المسائية لك. وبدي أقول مساء الخير ليوسف، أوقاتك سعيدة يا يوسف. وطبعا بدي أقول مساء الخير لكل حدا يلي عم ينضم لنا مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك على راديو عنكاوا. أكيد فيكم أنتم أيضا تنضموا لنا مباشرة، أو فيكم تسمعونا على 97.7. أجواء أكيد أكثر من رائعة رح نعيش اليوم مع العديد من الخبريات اللي رح نخبركم إياها، وبجولة هيك منوعة ومتنوعة اليوم مع أجمل الأغاني والخبريات. ورح نرجع لأغنية من الزمن الجميل، أكيد أغنية هيك عطت معنى أو علمت بجواتنا وتركت أثر جميل. مساء الخير لهالة، كمان عم تقول يسعد مساك. مساء الخير لإلك روز، أوقاتك سعيدة روز. عم تقول مساء الورد والفل والياسمين، منور الياس، شكرا كتير لإلك وتحياتنا المسائية لإلك. نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا، يلا خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة خارج الصندوق. موضوع حلقتنا لليوم بحياتنا أكيد بمر كتير أشخاص، وفي أحيانا أشخاص بتبني أفكار عننا من عن طريق أشخاص تانية. لهيك اليوم موضوع حلقتنا حاولت حتى أشوف أنتو كيف بتفكروا إذا في أشخاص أخذت صورة غلط عنكم من ناحية تصرف معينة، من ناحية فكرة معينة، صار نقاش أنتوا كنتوا بمجموعة معينة، حدا أخذ فكرة معينة غلط. هل بتروح بتبرر وجهة نظرك ولا بتتركه يعني ياخذ الوجهة النظر يلي هو بده إياها، وبتضل أنت مثل ما أنت وعلى خلينا نقول على رأيك، وخلي ما بيهمك يمكن كتير آراء العالم. خلينا نأخذ اتصال الأول ونشوف رأيه، منقول ألو مساء الخير.
1: مساء الخيرات ومساء الأنوار
0: لك. أهلا وسهلا يا سالي، مساء الخير.
1: يا هلا بيك، شلون الصحة؟
0: والله تمام، أنت طمنينا عنك، شو الأخبار؟
1: والله الحمد لله بخير، إذا أنتوا بخير.
0: نحن دائما بخير. سالي خبرينا كيف التحضيرات، الامتحانات، المذاكرات عم بيقدموا؟
1: ايه طبعاً أكيد.
0: شلون شفتي التقديم، كيف الشباب الطيبة؟ إن شاء الله أمورنا بخير.
1: والله الحمد لله والشكر، عندي يعني اثنين تقريباً نقول راح يخلصون، بس عندي الوسطاني لا اليوم بلش أول يوم، لأن من الوزاري
0: بكالوريا. ايه صحيح وزاري. كيف التقديم اليوم، كيف كانت المادة؟
1: والله يعني كان نوعا ما الأسئلة شوية بها صعوبة، بس الحمد لله هو يعني شلون نقول عضلاته قوية.
0: يلا برافو زي. يلا إن شاء الله يا رب هيك بتشوفيه بشهاداته العالية له ولأخواته، وبتحقق النجاح يا رب يا رب. سالي اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي إذا حدا أخذ وجهة نظر غلط عنك نوعا ما بموضوع معين، هل بتروحي بتبرري هي الوجهة النظر ولا لا خلص؟
1: لا ما يحتاج أبرر، لأن أنا أكيد واثقة من نفسي من تصرفتي تصرف وياه، وواثقة أنه أنا ما غلطانة. أوكي احتمال أنا جزء بيني وبين نفسي راح أفكر أنه أنا صح أو غلط تصرفت هيجي أو لا، بس أنه أنا متأكدة من نفسي أنه أنا ما غلطت وياه في التصرف أو ما غلطت وياه في الإحجاية، فما يحتاج أنه أروح أبرر له. مرات هو يفهم غلط، المفروض هو يرجع بتفكيره ويرجع يفكر ويرجع هو يعرف نفسه انه هو اتهم هذا الشخص المقابل صح او غلط. يعني انا صايره وياي بهذا الموضوع، مستحيل اتنازل. يعني
0: ما بتتنازلي متشبثه برايك؟
1: مو مسألة تجرب رأيي بس، وإنما لين أنا يعني إذا أحس نفسي إذا صدق أنا إيه غلط لا إيه أوكي
0: بتروحي.
1: بس أنا إذا ما غلطانة لا مستحيل.
0: أيوة
1: مستحيل
0: والله، يروح يبلط البحر. اوكي شكرا.
1: والله مو بس البحر، حتى المحيطات
0: كمان مشكله. لا كثير هيك، شكرا كثير لك يا سالي، تحياتنا المسائيه لك. هلا فيك، سلامات. هلا هلا هلا، باي باي. معنا ايضا اتصال على الهواء، مساء الخير. اهلا وسهلا، يسعد لي اوقاتك.
2: هلا فيك، معك خالده.
0: خالده شو الاخبار؟
2: الحمد لله نشكر الرب، كيفك انت؟
0: والله بألف نعمة. خالدة ذكريني باسم العائلة.
2: خالدة موسى.
0: موسى موسى اوكي اوكي.
2: نعم.
0: خالدة هاتي لشوف خبرينا كيف نهاية الأسبوع معك.
2: ماشي الحال كلش يعني حلو، شوي احسن بدايته شوي دش قندي لكن لسه شوي احسن نشكر الرب
0: الحمد لله دائما وابدا. ما نكون رايحين على شي بارك هلا بما انه نهايه الاسبوع اليوم ولا بكره ولا لا بالبيت؟
2: يعني لا ان شاء الله بكره.
0: يلا حلو كتير. بما انه عم نحكي عن وجهات النظر، هل بتبرري وجهه نظرك للاخرين ولا لا؟
2: لا طبعا ابرر وجهه نظري للاخرين، خاصه اذا كانوا ناس مثلا صديقات معارف او اقارب. انا من ناحيتي ما احب احد ياخذ عني نظره حلوه، وخاصه اذا هي انا ما قايلي هذا الشغله او ما قايلي هالكلام. انا مو اكتب وقل مع السلامه، لا أوضح الأمر حتى أعرف إذا كان اختلاف، إذا كان وجهة نظر أو أخر عني نظرة ما حلوة. لا أنا من ناحيتي أحب يعني أتناقش بالموضوع.
0: يعني بتقولي أنا ما كان قصدي هيك إذا كنت مفكر أنت بهي الطريقة، يعني ممكن أنت يكون تفكيرك غلط بتقولي، يعني ما عندك مشكلة.
2: لازم هو حتى هو يعرف غلطه، إذا كان غلطي حتى نعرف غلطي نحن. حلو. مو يعني ما نغلط، إحنا مو يعني محسوبي من الغلط. إذا كان هو غلطه يعني اعتيادي، أقبل اعتذاره وأقبل تفاهمه. إذا كل شخص راح يقابلني وما ياخذ وجهة نظر عني ما حلوة، واترك راح ما
0: يضلي
2: ولا شخص.
0: كله بياخذوا وجهات نظر مو حلوة، فعيشي بها عيشي بها النعمة 100%. خالدة نهاية أسبوع سعيد، شكرا كتير لك.
2: تسلم.
0: باي باي.
2: تحياتي.
0: أهل عيوني. أوكي باي. باي باي.

0: يا عيني يا عيني على الأجواء والأغاني الحلوة يلي عم تسمعوها ضمن البرنامج الأجمل استديو 7 واتصال على الهواء. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو أخ إلياس، شلونك؟
0: أخ نوزاد زعلان منك
1: حبيبي، الله يسليك.
0: أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان أنا زعلان.
1: إيش
0: لك؟ لنا زمان ما سمعنا صوتك.
1: والله إلياس بجرب، بس الظروف وهاي ومرات ما حصلكم. والله مشتاقين
0: والله، ونحن بالأكثر والله بألف خير. ونحن دايما هيك مننبسط لما بيكون في عنا أنتم من عائلتنا ولا عائلة الكبيرة، فبحب أخذ آرائكم بمواضيع حلقتنا، فبستفقد لكم أكيد يعني. وأنا بعتذر أحيانا أنه ما بقدر باخذ كل الاتصالات بسبب ضغط الوقت والمواضيع اللي بتكون موجودة بالحلقة، كرمال هيك كمان أنا بعتذر منكم جميعا يعني.
1: حبيبي حبيبي والله أنتو بالألف
0: حبيب.
1: والله أنتو بالألف
0: حبيب القلب يخلي لي إياك. نوزاد هات لنشوف خبرنا اليوم. عم نحكي عن أشخاص، وأكيد بيواجهك هذا الموضوع إن كان بعملك وإن كان بالمجتمع والمحيط فيك، أحيانا ممكن ياخدوا وجهة نظر غلط عنك من ناحية مثلا فكرة معينة طرحتها بطريقة معينة بموضوع معين. هل ممكن تبرر هي الوجهة النظر للآخرين ولا لا؟ خلاص تتركهم يستفلوا مثل ما بدهم، يفكروا فيني كيف ما بدهم، وأنا تصرفي تصرفته ومشي الحال.
1: لا لا أكيد أبرر لهم، أكيد أبرر لهم أخ إلياس. تعرف ليش؟
0: ليه؟
1: أنا ما أريد شخص أني احكي وياه وعندي فكره معينه واطرحها قدام اشخاص او شخص معين بعدين ياخذ فكره غلط عني.
0: صح.
1: يقول مثلا نوزاد حكى هيك وكان نظرته هيك علينا. لا انا اوضح له فكرتي بانه مو نفس الفكره اللي هو
0: مفكر
1: افتهمها من عندي.
0: تماما 100% 100%. حلو، شكرا كثير لك يا نوزاد، انبسطنا كثير بسمع صوتك، بدي اتمنى لك نهايه اسبوع سعيد. باي باي.

واللي يريد يروح يروح الى هنا وتنتهي. هي كفايتها يعني من عنا. بدي اقول مساء الخير لسميره عم تمسي علينا. مساء الخير الياس الورد, شكرا كتير. هلا حابه توجه تحيه لسيدتي قطة صفاء بعيد ميلادها, ان شاء الله العمر كله اكيد. بدي اتمنى لها السعاده وراحه البال, واكيد حابه توجه تحيه لانجيلا روز. مساء الخير خالده, مساء الخير, اوقاتك سعيده. مدام الهام بدي اقول لك مساء الخير لك, عم تقول احلى راديو. رنيم الاسعد عم تقول مساء الخير أستاذ الياس. بالنسبة لموضوع إذا بيهمني أمره لهذا الشخص أكيد ببرر, أما لا خليه يروح.

بما أنه عم نحكي عن الأعياد الميلاد كمان بدي أقول هابي بيرثدي لصديقتي الغالي على قلبي جدا ديما يلي اليوم عم تحتفل بعيد ميلادها. بدي أقول لك إن شاء الله العمر كله والسعادة ولكل حد عم يحتفل اليوم بعيد ميلاده. روح يا ربينا

0: ومعنا على الاتصال معنا اتصال على الهواء. بدنا نقول مساء الخير لغادة.
1: الو
0: الو
1: الو مساء الخير مساء الورد مساء الياسمين.
0: يا اهلا وسهلا فيك منورة يا غادة.
1: هلا بيك هلا. شلونك؟
0: والله تمام. شو هالطاقة الحلوة يا غادة؟ طمنيني عنك.
1: الجو ربيع.
0: اها والجو بديع. مدام غادة اليوم عم نحكي بموضوع حلقتنا عن وجهات النظر. بتبرري وجهات نظرك للأشخاص الآخرين ولا لا يصطفلوا؟
1: لا ما أبرر.
0: ما بتبرري؟ أيوة روح. اليوم حلقتنا ناس بتبرر وناس لا. خلي ياخد الفكرة اللي بده ياها. أنا حكيت لي حكيته. يلا روح يا غادة. باي باي.
1: باي.

0: الهوى الأجمل والأحلى راديو عنكوية، هالأغاني الحلوة وأكثر عم تسمعوها ضمن برنامج استديو 7. ومعنا اتصال. ألو.
1: هلا. ألو ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا فيك يا هنا، كيفك؟
1: هلا الحمد لله بخير الحمد لله. هلا يا بس شنو أغنية حلوة يا هاي، الله يا جمالك، هاي ساعة أنا أدق وأنت عم تسمع الأغنية.
0: ما هيك؟
1: منور منور.
0: شكرا كتير لك والله. هيك بدي اقرا التعليق تبعك، عم تقول مساء الخير شلونك الياس منور. شكرا. هلا قلي لي اياهم على الهواء مباشره. اخبارك مدام هنا، طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله الحمد لله، نشكر الله الحمد.
0: وينك اليوم؟ أخبارك؟ بالبيت ولا خارج البيت؟
1: لا بالبيت
0: بالبيت بالبيت. ايوه يلا حلو كتير. مدام هنا اليوم عم نحكي عن تحسين الصوره، اذا بدك حدا اخذ صوره غلط عنك هل بتحسني هي الصوره ولا يستف؟ وينك اليوم؟ بالبيت ولا خارج البيت؟
1: لا بالبيت
0: بالبيت بالبيت. ايوه يلا حلو كتير. مدام هنا اليوم عم نحكي عن تحسين الصوره، اذا بدك حدا اخذ صوره غلط عنك هل بتحسني هي الصوره ولا يستفل؟ بتبرري وجهه نظرك ولا لا؟

0: ما بتبرري خلص لا. يصطفل يروح يولق اوكي شكرا كثير لك يروح يشطف البحر باي باي
1: هلا هلا هلا
0: شكرا وانا بالاكثر اكيد اتصال جديد الو
2: مساء الخير
0: اهلا وسهلا اخت
2: خليات شلونك
0: اهلا وسهلا يا نور
2: نور اوكي شلون الصحه اخبارك
0: والله بالف نعمه انت كيفك اخبارك
2: الحمد لله
0: أنا بخير دائما وأبدا هاتي لأشوف نور هل بتحسني صورة يعني حدا أخذ صورة غلط عنك ولا ما بتحسني يصطفل يشطف إذا البحر
2: إذا الشخص كان عزيز علي أكيد أبرر أما إذا ما كان عزيز علي لا يا يصطفل أشي يفهم عني خليفة
0: اوكي يعني اذا حدا بعيد عنك يصطفل
2: ايه
0: ما بضرر
2: ما يمر اذا هو فاهم خطا ابدا
0: هلا شوي انا فهمت عليك لانه الخط ما كتير واضح بس انه فهمت عليك نوعا ما نور تحياتنا لك شكرا كتير لتواصلك معنا
2: تحياتي للمخرج مع السلامه
0: اهلا فيكي سلامات باي باي

0: وقبل ما ننتقل للفقرة الثانية خلينا ناخذ اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد مدام إلهام.
1: اي تفضل، شلونك؟
0: اخبارك؟ اشتقنا لك، طمنينا عنك.
1: شكرا، تسلم. الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: والله بألف نعمة مفضلة رب العالمين علينا. صحتكم كيف؟
1: الحمد لله، الحمد لله بخير
0: دائما وابدا. هاتي لشوف خبرينا، بتحسني اذا حدا يعني اخذ صورة غلط عنك، عن فكرة معينة حكيتيها، هل ممكن تبرري وجهة نظرك ولا ما بتبرري؟
1: صراحة اكيد لازم نبرر وجهة نظرنا والمقابلك يعني حسب هو يعني درجة قرابته منك، يعني اذا واحد قريب منك بيفتهم وجهة نظرك، بس اذا واحد ما بده يفهم او ما بده يفهم غير شكل فلا، لازم نبرر له، انت هيك قصدك، انت هيك يعني.
0: اوكي.
1: والمقابلك فهو وضميره.
0: بس انه بتبرري انت وبعدين خلص يصطفل، فهم الموضوع، ما فهم بيرجع الموضوع له، بس انا علي اني انا بررت لك وجهة نظري.
1: أكيد.
0: هذا اللي كنت
1: حلو. أكيد. وهي يعني متوقفة على الشخص
0: الاخر يعني. صح صح، برافو.
1: مقابلك يعني هذا بمزاجه، يعني اذا واحد ما بده يفهم
0: هاي بترجع مشكلته يعني بعدين. ايوه، هاي بترجع بقى مشكلته، يروح هو يبلط البحر. 100%. مدام إلهام شكرا كثير لك، ونهاية أسبوع سعيد لك.
1: شكرا لك.
0: هلا فيك.
1: هلا. دقيقة بس، تفضلي. خلي اسمي بالسحبة، ما بدي سحبة.
0: ما بدك سحبة ولا حطيت اسمك؟ ما بعرف.
1: لا
0: ما بعرف وين صار الاسم، بس المهم إذا طلع الاسم منسحب قرعة تانية. أوكي. أوكي. شكرا كثير لك مدام إلهام، تحياتنا لك. هلا فيك. هلا. سلامات. باي باي. خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب ترند. طبعا اول فقره يعني صح هو برنامجنا فني، ولكن فيه جزء شوي من الرياضه، لانه كمان الرياضه فيها فن، وهي الاغاني الرياضيه. الالبوم الرسمي لبطوله كاس العالم فيفا 2026 عم يهدف لتنوع المنتخبات ال 48 المشاركه بكاس العالم عبر جمع فنانين من قارات واساليب موسيقيه مختلفه. طبعا تم اصدار عدد من الاغاني، وطبعا الالبوم عم يستمر بتوسيع هويته الموسيقيه من خلال الاحتفاء الموسيقى العالمية والثقافات الدول المستضيفة.

مع ترقب الكشف عن المزيد من الأغاني يلي عم نسمع حاليا, وقبل انطلاق خلينا نقول البطولة يلي رح تكون ب 11 حزيران 2026 بمكسيكو سيتي. مجددا مثل ما عم نرجع نسمع شاكيرا لأجواء كأس العالم بعد ما أعلن الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا رسميا اختيارها لتقديم أغنية جديدة بعنوان ديدي. وطبعا خلينا نذكر بأنه المونديال رح يكون بالولايات المتحدة الأمريكية ومكسيكو كندا خلال صيف 2026. Let's go.

يعني معلش الكابتن بده يسمح لنا شوي نفوت على برنامجه بالشق الرياضي الفني. خلينا نقول اكيد دائما هيك شاكيرا في عندها طابع خاص وبتحسوا عن جد كأس العالم من غير شاكيرا والمونديال ما بتحسوا هيك في له طعمه. خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا مع الفنان حمزة الحمداوي اللي اطلق اغنيته الجديده هذا الاسبوع تحت عنوان ليش ناسيني، هي من كلمات والحان سيف الفارس.

بدي أقول مساء الخير لبشار. بشار عم يمسي علينا، عم بيقول مساء الخير الياس المبدع ولكل زملاء بالاستوديو، مشتاقين لصوتك وطاقتك الحلوة. شكرا يا بشار. بشار من المتابعين من زمان، تحياتنا لك يا بشار. عم بيقول أنا بشوف أنه الإنسان الواعي ما بيعيش ليبرر صورته عند الناس، بس بيعيش ليكون صادق مع حاله أولا، وإذا حدا أخذ عني فكرة غلط ما بضيع طاقتي بالإقناع، بحاول إصلاحها بأفعالي، لأنه المواقف الصادقة مع الوقت بتمحي أي سوء فهم، والكلام الحلو ما بيبني ثقة. إلك ولأهل العراق كل المحبة والاحترام. شكرا لك يا بشار.

والفنان عميد الأغنية الريفية رعد الناصري أغنيته الجديدة تحت عنوان هسة بدل ليل، كلمات قصي عيسى والحان مصطفى إبراهيم. طبعا رح نسمع على راديو عنكوة.

والفنان ياسر عبد الوهاب وأغنية جديدة له تحت عنوان أحن وأشتاق وهي من كلمات سيف كسار. أما الأغنية فهي على نفس لحن كرمانجي هاراغولي صح؟ أوكي. توزيع ديار ميرزا وميكس وماسترينج كريم قادر.

حلوة أصلاً الأغنية، هي تريند عاملة، وياسر عبد الوهاب فعلاً كلمات الأغنية حلوة جميلة جداً. خلينا نروح لفنانة شيرين، وعندها نشاط فني جداً رائع، وبعد أول ظهور لها خلال جلسة التصوير يلي كشفت عنها شيرين عبد الوهاب، طرحت أغنيتها الجديدة تحت عنوان تباعاً. وطبعاً الأغنية هي من توقيع عزيز الشافعي بالكلمات والألحان، تولى الميكس والماسترينج توما. أما بالنسبة لجلسة التصوير فأقيمت بالقاهرة بعدسة المصور محمد سيف، وخلينا نذكر بأنه شيرين عم تستعد لأحياء حفل جماهيري بيوم 7 آب.

هلأ هذا الخبر شوي طويل بس فيه كتير قصص رح نسمعه سوا. طبعا هذا الخبر شهد تطبيق الانستغرام خلال هذا الأسبوع تغييرات كتير كبيرة, واللي هي أنه أعداد المتابعين نزلت يعني عند الفنانين والجمهور وحتى يمكن الأشخاص اللي شايرين فولوورز, فرح نصحصح كتير. سمعنا

والله السهرة صباحية بخطوة كتير وصف المستخدمون عبر مواقع تواصل بالتطهير الكبير لعام 2026. الحملة تسببت بخسائر ضخمة لعدد كبير من النجوم والمؤثرين حول العالم، وتصدرت كيلي جينير قائمة المتضررين بعد ما خسرت أكثر من 14 مليون متابع. ريبي نسمع كريستيانو رونالدو خسر أكثر من 8 ملايين متابع. هلا مش عم يغاروا كتير، ليونيل ميسي خسر 4 ملايين متابع، يعني أقل من كريستيانو. جاستن بيبر خسر نحو 5 ملايين متابع. أما بالنسبة للفنانين العرب اسمعوا بقى. أحلام يا مقهورين خسرت 4000 متابع. 400,000 متابع للتصحيح. وملكة الإحساس إليسا أيضا خسرت 400,000 متابع. تامر حسني خسر 500,000 متابع. أما نانسي عجرم خسرت 700,000 متابع. أما أنا خسرت 400 متابع عن جد. فعملوا حملة ترويج للحساب ورجعوا لي 400 متابع. طبعا هي شافوا المتابعين انه هذا الشيء بيعكس حجم الحسابات الغير حقيقية، وطبعا انه قديش في عالم شارية فلورز مانون حقيقيين. هي كانت اخبارنا لليوم بالنسبة للتوب تريند. اما خلينا نروح نحن وياكم للأغنية من عند ريبو. روح.

خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. طبعا اليوم عنا خبر حيث نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائم مقامية قضاء عنكاوة مساء يوم الأربعاء 12/5/2026 جولة ميدانية على 7 أماكن تجارية، وهذا الشيء بهدف التأكيد على مدى التزامهم بالتعليمات الصحية وشروط العمل. خلال الجولة تم إغلاق 3 منهم لعدم التزامهم بالشروط الصحية والسلام العامة، وتغريم مكانين اثنين، وانذارهم بمراجعة قائم مقامية قضاء عنكاوة لإتمام النواقص والأوراق اللازمة. أما تم إعطاء التعليمات اللازمة إلى مكانين كمان اثنين، فنتمنى من جميع الأشخاص المعنيين بهذا الأمور أنه يلتزموا بالتعليمات والأشياء الصحية. هي بالنسبة للفقرة الثالثة. أما هلأ نحن وياكم من عندك يا ريبروح.

سافرت أنا وصديق وذيب سافرت أنا وصديق وذيب بهيمة وحدر الشراعي تعاهدنا ثلاثتنا وبعد للخوف ما داعي صديق ومن يجين الليل نومنا على

0: أجمل الأغاني عم تسمعوها على راديو عنكاوا. تذكروا أنه رويين بالإخراج.
1: كنت أظنك درع العلا صدري وقت كنت أظنك درع العلا صدري صد رماح أو كنت أظنن لو طحت من لحمة

يبغى اضحك حتى الوي الي ذباح صديقي خويي، وقلت تسندني وبكيت.

0: الله الله يا ريبين على الأغاني الحلوة وعلى اختياراتك الرائعة. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نروح لآخر فقرة، بعرف طولنا كتير. ألو
1: ألو، أنا
0: عليا. أوقاتك سعيدة سميرة. طمنينا عنك، إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله، نشكر الله الحمد لله. أنت كيفك، أخبار؟
0: بعرف والله طولت عليك كتير، أنت من بداية الحلقة عم بتحاولي تتواصلي، بس فعلا ضغط كتير أخبار معنا اليوم وضغط اتصالات.
1: تمام، حقك
0: يخلي لي ياكي. مدام سميرة، هل بتبرري وجهة نظرك بالنسبة للآخرين ولا لا؟
1: أنا لا، يعني أنا مبر واثقة واحد من نفسه، واحد من يعني يحكي يعمل واثق من نفسه. وإذا المقابيله يعني إذا حكى شيء يعني أقول له فلان يعني سويت هكذا عملت هكذا، يعني أقول له صراحة.
0: يعني بتبرري؟
1: اي نعم، بتبرر.
0: بتبرري. اوكي. مدام سميرة، نهاية اسبوع سعيد لك. باي باي. وخلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا وأخبارنا من عندك يا ريبين.

مايا نصري مغنية وممثلة لبنانية شاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والغنائية. وطبعاً بعام 1996 عملت كمذيعة بالتلفزيون الوطني اللبناني، بعد ذلك حبت تحول للغناء بعام 1999 وتزوجت من المخرج المصري إيهاب لمعي بعام 2010. وشاركت ببرنامج كأس النجوم مثل ما ذكرنا بعام 1999 عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانية وحصدت على 3 كؤوس: كأس الفنانة وكأس الجمهور وكأس الكؤوس عن فئة الطرب. تبنى المخرج سيمو أسمر موهبة مايا نصري، فقدم للساحة الغنائية العربية بإصدار ألبوم الأول بعام 2001 تحت عنوان أخبارك إيه، حيث لاقى نجاح كتير كبير.

طبعا عند العديد من الألبومات الغنائية، خلينا نذكر منهم بالإضافة لأغاني منفردة، خليني بالجو، انت حبيبي، أيوة كده، جاي الوقت الأسمراني، وأغنية أخبارك إيه. وطبعا أخبارك إيه هي من كلمات محمد الرفاعي وإلحان محمد رحيم، أما توزيع حميد الشاعري. وطبعا لهم نكون وصلنا نحن وياكم لنهاية فقرات برنامجنا اليوم. بدي أقول مساء الخير لوفاء، عم تقول منور لياس، شكرا كتير لك يا وفاء. أما صار الوقت لنكشف مين معنا الرابحة بحلقتنا لليوم. وطبعا خليني ذكر بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. نقول ألف مبروك لخالدة موسى يلي ربحت الجائزة، ألف مبروك لك يا خالدة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون بسطتوا معنا. بدي إلكن أكيد عطلة سعيدة وليلة سعيدة لإلكن. ذكروا أنه كان معنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني، ضمن برنامج استديو 7. تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس الساعة 7. باي باي لإلكن.

بريشانة مسرور بارزاني فاخا قشرة رامانا وارخم الزوقانة ببثيو فد أربي مترة قو صوران بشو تابوفا يتر من أمه وأربة وطلافي ألفي يا لوبي شو رايد بخرانة قوانايا لصدرة شيعايا قو قليمات كردستان خويا دد ملبانة كردستان بطلابة ببوشاقة شرشايا العسقو فد أغري وبعلتة قانونة خاميتا دملبانة موزاخة عراق سوريا تبع العالي عبراية ومطري ومغزيتا قودرغات خميموثا سوادة خافة بين لبنان وإسرائيل جو أمواثم خيدة عم قرباي وفد مكلي تصبخ ياثة نورة من شولاما ريم تدفرشانة دبلوماطي قاية بين الطهران وكويت بعد تدمنع تدسبينة إيرانية ريشا يوثد فاكين مشارة ريفت شليوثد برشانة تقاراية مزهروثة من البابا تايوان طعناني فد نفطة وهوباد غازة تشاسبينة بيدلي هرمز من خذب شبة إلا بشلي مكلب أرخاد أمريكاية

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شو تشي بوين شو

0: راديو عنكاوة،
1: راديو عنكاوة.

الرئيس مسرور برزاني يفتتح جسرا علويا وشارعا مزدوجا بعرض 40 مترا في سوران بمشاركة أكثر من 134 ألف طالب. انطلاق الامتحانات الوزارية للصف التاسع في إقليم كردستان. اتحاد معلمي كردستان يطالب بحل جذري لأزمة الرواتب وتفعيل قانون حماية المعلم. طقس العراق، توقعات بعواصف غبارية وأمطار وتباين في درجات الحرارة. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. تصاعد التوتر الدبلوماسي بين طهران والكويت على خلفية توقيف بحارة إيرانيين. قمة بكين، تأكيدات على تهدئة التوترات التجارية والتحذير من ملف تايوان. محملة بالنفط والغاز، 9 سفن عبرت هرمز منذ الأحد لكنها محاصرة أمريكياً.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وباخ الدرقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

أنت خليها تتبدل على الأسرة دي. كان اللي شاهد ربنا ده ما قلش حتى كلمة حلوة.

بريشانة مسرور بارزاني ثاخة قشرة رامانا وارخم زوجانا ببثيو ثد أربي مترة قو صوران بشو تابوفا يتر من أمه وأربو طلافي ألفي يا لوبي شو رايد بخرانا قوانايا صدرة شيعايا قو قليمات كردستان خيادد ملبانات كردستان بطلابة ببوشاقة شرشايا العسقو ثد أغري وبعلتت قانونة خاميتا دملباني موزاخة عراق سوريا ثبع العالي عبراية ومطري ومغزيتا قودرغات خميموثا سوادة خافة بين لبنان وإسرائيل قو أمواثم خيدة عم قرباي وثد مكلي تصبخ ياث بنورة من شولاما ريمتد فرشانة دبلوماطيقاية بين الطهران وكويت بعد تدمنعت سبينا إيرانية ريشا يوثد فاكين مشار ريافت شل يوثد فرشانة تقاراية مزهروثة من البابا تايوان طعناني ثد نفطة وهوبد غازة تشا سبينة بدلي هرمز من خذب شبة إلا بشلي مكلب أرخاد أمريكاية

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

الرئيس مسرور برزاني يفتتح جسرا علويا وشارعا مزدوجا بعرض 40 مترا في سوران بمشاركة أكثر من 134 ألف طالب. انطلاق الامتحانات الوزارية للصف التاسع في إقليم كردستان. اتحاد معلمي كردستان يطالب بحل جذري لأزمة الرواتب وتفعيل قانون حماية المعلم. طقس العراق، توقعات بعواصف غبارية وأمطار وتباين في درجات الحرارة. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته. تصاعد التوتر الدبلوماسي بين طهران والكويت على خلفية توقيف بحارة إيرانيين. قمة بكين، تأكيدات على تهدئة التوترات التجارية والتحذير من ملف تايوان. محملة بالنفط والغاز، 9 سفن عبرت هرمز منذ الأحد لكنها محاصرة أمريكياً.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

اگر بلم خوشمت خوشویستی کما با تو سببی شانی منی لجه همون

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

You are listening to Ankawa FM 97.7.